0: اليوم بالسلام وصلتي اوليدي رد عليا الخبر عافاك يلا قول لي واش وصلتي واش دخلتي للدار واش باقي تما واش دخلتي لفرنسا يلا ايوب وانت في يدي الله وليدي الله يحفظك يا ربي يا رب الله يلا فرحتيني الله يصوب لي الرضا وليدي الرضا
1: Est-ce que tu t'es déjà senti